0: قالوا بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيون.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء العاشر من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورك. منصبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. مع انطلاقة نهار جديد ندعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعلنا ممن يذكرون نعمه بدوام شكرها لا بفقدانها والحرمان منها، وأن نكون دوما من الذاكرين الشاكرين.

نترافق معا في مشوار جديد يحمل في طياته متابعة حثيثة لجميع التطورات والمواضيع التي احتلت صدارة اهتمام الرأي العام والإعلام خلال الساعات الماضية. نجول معا من خلال فقراتنا المتلاحقة على أبرز تلك العناوين بالتفصيل. حلقة كالعادة بتضم كتير من المواضيع المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة دايما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. طيب بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

قصر ربيعي مستقر عنبي سيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم ولغاية نهاية الأسبوع مع درجات حرارة هي ضمن معدلات الموسمية، إنما مع نسبة رطوبة مرتفعة بتخلي الإنسان يشعر بارتفاع درجات الحرارة أكثر من الطبيعي. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وتنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 20 وصولا ل 29 درجة نهارا فوق الجبال. درجة الحرارة عم تكون من 13 ولغاية 23 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة تتراوح بين 17 وصولا ل 30 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعة بين 10 لل 25 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فأرقامها مرتفعة وبتسجل بين 60 لل 90%. طبعا هيدي النسبة من الرطوبة المرتفعة اللي بتوصل لحوالي 90% بعز النهار بتخليك تحس وكأنه درجات الحرارة وصلت ل 30-35 درجة، إنما درجات الحرارة على الساحل لن تتخطى 29 من هلأ ولغاية نهاية الأسبوع. إذن طقس ربيعي مستقر عم بيسيطر على الأجواء اللبنانية لغاية نهاية الأسبوع مع استقرار بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة.

بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم في طرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء العاشر من حزيران، أستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. انكشاف جديد للحزب بتبني مظلة إسلامباد، قرار برد فوري على الضاحية وتكفيف للإخلاءات. إسرائيل تواصل غاراتها جنوبا وتتوعد بيروت. مطار نتصور يطلقون نداء عاجلا لحماية الحارة القديمة من الدمار. الرئيس نواف سلام يلتقي نواب بيروت، اتفاق على خارطة الطريق للعاصمة. نقابة الصحافة والمحررين، قرار سجن الصحفي رامي نعيم سابقة تهدد الحريات في لبنان. لبنان هو قلب إيران، تغريدة للسفارة الإيرانية في بيروت تشعل ردود الفعل. وليد جنبلاط ووفد مرافق في قطر، ولقاء بالمسؤولين لبحث التطورات. الرئيس عون، انسحاب إسرائيل شرط لتعزيز السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. إسرائيل تعلن مقتل مسلح قرب الحدود مع لبنان، شبهات حول وجود خلية كاملة تتحرك في المنطقة. أي إجراءات على لبنان أن يتخذها حيال الإساءة الإيرانية إلى رئيسه؟ اختبار مقاربة بري عيسى مرتبط بجلسة مفاوضات واشنطن.

مونديال 2026، الفصل الجديد في علاقة كرة القدم بالذكاء الاصطناعي. هدنة هشة وخلافات عميقة، لماذا لم يعد ترامب ونتنياهو على الموجة نفسها؟ الرئيس الأمريكي ديفانس: من المؤكد توصل لاتفاق مع إيران قبل الانتخابات النصفية. ضربات أمريكية جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد على دول الخليج. تصعيد الشرق الأوسط يربك ترامب، الخيار بين نتنياهو أو الاتفاق مع إيران. مسؤول إسرائيلي: سنقصف الضاحية بحال الضرورة، ولم نهاجم منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في إيران. عراقجي: على القوات الأجنبية القريبة من أراضينا المغادرة بشكل فوري. الرئيس الأمريكي: قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. إيران تعلن عن حزام أمني جديد يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر. الطاقة الذرية تدعو إيران لاستئناف التواصل معها. كيف أثرت المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل على الملاحة الجوية؟

ماذا ستفرز تشريعات الثاني من تموز المقبل في ظل ضعف الأحزاب الجزائرية؟ هل ظروف مجتبى خامنئي هي أصعب من ظروف والده حين تسلم إدارة البلاد؟ الاستراتيجية الإيرانية، استراتيجية تجميع الأوراق. وفي النهار كتب نبيل بومنصف: الحرس الثوري الإيراني يستلهم بشار الأسد. وكتب علي حميدي: إيران تستميت لإنقاذ نفوذها في لبنان. إلى عناوين جريدة الأخبار.

الله يدعو الدولة لتصحيح العلاقات مع إيران ويؤكد هي من تدعمنا لا العكس. قائد الجيش يلتقي نظيره الباكستاني لبنان في صلب المفاوضات. واشنطن بوست تحقق في اغتيال الصحفية أمال خليل. مجلس شورى الدولة يوقف تعميم وزارة التربية حول الكلام بالسياسة. تجمع القرى المسيحية الحدودية صمودنا ليس بديلا عن قيام الدولة بواجباتها. روابط القطاع العام لعقد جلسة تشريعية وإقرار الاعتمادات المرتبطة بحقوقنا. واشنطن لا تضغط على إسرائيل وتصر على الفصل مع طهران. عون أصبح أكثر تعقلا بعد الرد الإيراني والثنائي يؤكد وقف نار شامل وانسحاب. سلطة الوصاية غائبة عن معادلة الضاحية. تسلل المقاوم عبر السياج الأمني يكسر قواعد المواجهة. لا تعطيل للخيار العسكري، المقاومة العراقية لأمريكا حاذر اللعب معنا.

ترامب مكشوفة، أمريكا وإسرائيل تبادل الأدوار يستنفد نفسه، إيران تطول معادلة الردع لاكتفاء بالدفاع بعد اليوم، تحطم مروحية حربية أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها.

الإيرانية. الاستخبارات الإيرانية: الأردن ساعد في شن هجمات على إيران. الغارديان: تضارب المصالح بين ترامب ونتنياهو يهدد أمن الشرق الأوسط. عقوبات أوروبية على المستوطنين، وفرنسا تحظر دخول سموتريتش إلى أراضيها. الولايات المتحدة الأكثر إنفاقاً على ترسانتها النووية في عام 2025. وفي الأخبار: كتب الدموع الأسمر عن فيصل كرامي حين ينقلب على تاريخ عائلته. إلى عناوين نداء الوطن. مدينة صور تدفع ثمن قلب إيران، وبعبدا تحاول الإنقاذ. صحيفة القدس العربي تنقل عن زوار الرئيس عون: فليذهب الشيخ نعيم ويحارب، لقد رأينا النتائج. وحدة الساحات تصمد ساعات، والحزب يعود وحيدا. نقابة المحررين ونقابة الصحفيين تتحركان: لا يمكن حبس الصحفي. وسنتابع موضوع رامي نعيم.

كيف ساهم حزب الله في انعكاس موازين القوى؟ تجمع القرى المسيحية الحدودية، نعيش عزلة وخطرا ونطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها. نواب بيروت أمام الرئيس سلام لجعل العاصمة آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي. انتقادات مستمرة لمنشور السفارة الإيرانية. لبنان ليس ولاية إيرانية. ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين يدعو لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد هجوم الصحافة الإيرانية على رئيس الجمهورية. اللواء عبد الله في أمر العام، فلنبقى ثابتين في مواجهة التحديات مهما اشتدت. عون وماكرون يبحثان الأوضاع في لبنان ومسار المفاوضات في اتصال هاتفي. حزب الكتائب، جهود الرئيسين عون وسلام الطريق الوحيد لاستعادة الاستقرار. الأمم المتحدة تدعو لضرورة احترام وقف إطلاق النار في لبنان وغزة وإيران. السفير ميشيل عيسى ينقل اهتمام شركات أمريكية بالاستثمار في قطاع الاتصالات. عون مهنئا قوى الأمن في عيدها. الدولة التي نسعى إليها تنعدم فيها الدويلة. كهرباء لبنان، أضرار جسيمة على شبكة النقل في الجنوب. إسقاط أباتشي يهز التهدئة ويوقظ شبح الحرب الأمريكية الإيرانية. عقوبات غربية تستهدف المستوطنين في الضفة الغربية. قمة إستونيا تدعو إلى انضمام أوكرانيا إلى الناتو. ترامب قد نضطر إلى تدمير البنية التحتية لإيران بالكامل. عراقجي يحذر، القوات الأجنبية في الخليج عرضة للخطر وندعوها للمغادرة. إطلاق سراح رئيس وزراء تايلاند السابق بعفو ملكي. روسيا، الأمن قد يصان بكل

للوسائل المتاحة بما فيها النووية. وفي نداء الوطن كتب سامر زريع: بعبدا تواجه سوق عكاظ حربي وسياسي. وكتب أحمد الأيوبي: فلتحترق طهران ليحيا لبنان. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: أباتشي هرمز تهدد مسار الاتفاق، ترامب حمل طهران مسؤولية إسقاطها بعد ساعات من تأكيده قرب التوصل إلى حل. الرئيس عون يتمسك بحصر السلاح بيد الدولة، ومدينة صور اللبنانية تحت نار إسرائيل. أزمات تلاحق الفيفا عشية المونديال، إيران تتهم أمريكا، ودعوى جنائية ضد إنفنتينو. حماس تعلن عن تقدم حول اتفاق غزة، توافق على صيغة لحصر السلاح وتخزينه وليس تسليمه. الكرملين ينفي وجود خطط لاتصال بين بوتين وترامب. غارات أمريكية على إيران، وطهران تستهدف الأسطول الخامس في البحرين. فرنسا وألمانيا أخفقتا في الاتفاق على تصنيع الطائرة القتالية من الجيل السادس. انذار إسرائيلي غير مسبوق لمدينة صور، وتحذيرات من انتقال الحرب إلى مرحلة إجلاء المدن. ماكرون يستقبل توم براك ويجدد دعم فرنسا لسوريا والعراق ولبنان. تسلل مسلح من جنوب لبنان يهز الحزام الأمني الإسرائيلي. مشروعات الطاقة تعزز فرص التقارب الحذر بين القاهرة ودمشق. عقوبات ضد المستوطنين واتهامات أممية بدعم رسمي لهجماتهم في الضفة الغربية. الزعيمان الصيني والكوري الشمالي اتفقا على فصل جديد في العلاقات بين الدولتين. اتفاقية سعودية يمنية لتوريد مشتقات نفطية $150 مليون. ثلاث مسيرات تستهدف معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية شمال العراق. القضاء التونسي يحكم بسجن صحفية 4 سنوات غيابيا. على حافة الهاوية مواجهة إيران وإسرائيل ترسم معادلات الردع القادمة. يوم عاصف للبرلمان التركي على خلفية أزمة حزب الشعب الجمهوري. السعودية والسويد تؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة. بنوك أوروبا تطالب بقواعد أبسط مع اتساع فجوة الاستثمار السنوية إلى $1.4 تريليون. مصر تستعين بالبنك الدولي لتجاوز أزمة شح المياه. بروكسل تلزم ميتا بإتاحة واتساب مجانا لروبوتات الذكاء الاصطناعي المنافسة. السموم كلمة السر في عالم أغاثا كريستي. طلاب يكتشفون فيلا رومانية عمرها 1800 عام تحت صالة رياضية. جائزة غازي القصيبي تكرم نماذج العطاء والإبداع في دورتها الثالثة بالرياض. تفاعل مع إعلانات نجوم المنتخب المصري قبيل انطلاق كأس العالم. وفي الشرق الأوسط
كاتب مشارف فايدي عن أمريكا والمونديال والحذر والقدر. وكتب أنطوان دويهي قراءة خالية من الوهم في الواقع اللبناني. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء، استعرضناها معا ضمن هذه المحطة من تريبولي لايف.

0: جنبي ويا ام الشرحه الحمراء ويضحك عمره لف العيون السمراء بتشنني
1: نغني ما نغني لهم نغني ليل مضوي لم يدرى صار جنبي
0: ويا طير البس عروره وغاوي صوره لمن بتروح تزور اسالها عني.

بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف لليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. ستتأخر عملية إعادة افتتاح معبري العريضة والعبودية بشكل نهائي إلى ما بعد أول تموز الموعد المقترح، بسبب حاجة المركزين إلى عملية ترميم واسعة من الجهتين، إذ تبين وجود مشاكل في أساسات المنشآت القائمة. كان المفروض أنه بأول تموز تم افتتاح المعبرين بشكل رسمي، هلأ صار من الأكيد أنه تأجل الموعد، قال لك اكتشفوا أنه المركزين بحاجة لعمليات ترميم من الجهتين اللبنانية والسورية، وبالتالي هذا بيفتح المجال أكبر أمام التهريب وأمام المعابر غير الشرعية. طالما غاب الشرعي، الغير شرعي حاضر، لأن الطبيعة ترفض الفراغ. لوحظ أن الإعلام العربي أفرد مساحة واسعة لمقابلة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إلى محطات CNN الأمريكية، لما تضمنته من مواقف واضحة وجريئة ومباشرة. صحيح، أفردوا مساحات كتير كبيرة وسائل الإعلام العربية والغربية لتلك المواقف الجريئة السيادية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وهذا المطلوب لما بكون عم تحكي مع الإعلام الغربي، مطلوب أن تكون بكامل الجرأة. قال وزير سابق إن رئيس نجيب ميقاتي يمكن أن يلعب دورا وسيطا في إقامة روابط بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس نبيه بري تطمئن الحالة الشيعية في لبنان. كلام كثير قيل حول الزيارة يلي كانت للرئيس ميقاتي لسوريا، ومن بعد مباشرة اجل عند دولة الاستيز وقالوا لك انه عم بيحق، رغم انه هو طلع وقال انه ما في اي علاقة بين الزيارتين، بس ما حدا مصدق، قال لك انه هيدا عم يعمل وساطة وكذا. بس نفسي اعرف يعني، بعيدا عن انه اذا صحت الوساطة ولا غير وساطة، انه الحالة الشيعية بشو مستفزة بلبنان؟ معلش يعني، بس مين اللي راح فات عند التاني؟ مين اللي راح عند الدولة التانية وعمل المجازر وراح دعم نظامها الإرهابي؟ مين اللي راح وشرد الناس من بيوتها واحتل منازلها؟ مين المفترض يكون عنده حالة قلق؟ مين اللي عم يسعى ليل نهار لإعادة الفتنة إلى الأراضي السورية بإعلامه وجعدنجيته؟ روقوا علينا شوي يعني. اللي بيسمع هيك كلام بيفكر العكس، لا لا، التاريخ لا ينسف ولا ينسى. إلى أسرار جريدة الجمهورية. يقال إن جهة دولية مؤثرة تتابع باهتمام أداء الرئاسة والحكومة في إدارة المرحلة الحالية، وتعتبر أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في رسم صورة لبنان الجديدة أمام المجتمع الدولي. لا شك أنه دايما نحن تحت الرقابة، بس هيدي العبارة ديلكن بتسمعوها كم 20-30-40 سنة قلنا بنسمعها، أنه الأشهر المقبلة ستكون حاسمة برسم صورة لبنان، وكل مرة نرجع بننطر سنوات بدل الأشهر. بات بحكم المؤكد أن نوابا كانوا في كتل متعددة يلتفون حول مرجعية رفيعة لتوفير ما يلزم من دعم في مراحل دقيقة مقبلة. اتفرطعت كثير من الكتل النيابية، أي نعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أتوا دون كتل نيابية لهم بالبرلمان، بس النواب العاقلين بيعرفوا تماما أنه يجب أن يوقفوا وراء الدولة لما الدولة بتكون عم تقوم بشغلة، مش هناك عم تلاقوا هذه التكتلات النيابية حوالي المنصبين وليس حوالي الأسماء والأشخاص.

يقول مرجع نيابي شمالي أنه يعاني من هجمة على التوظيف في مطار الرئيس شهيد روني معوض قائلا: في مكتبي فقط لدي 1000 طلب. هلا مفروض تكون الأولوية للتوظيف لأهالي عكار، هيك وعدنا رئيس الحكومة وهو بينفذ وعوده، بس انه ليش لحتى يكون على طاولة النائب 1000 طلب؟ انه ما مفترض يكون في إدارة خاصة للتوظيف بعدين؟ لماذا العودة إلى الأساليب القديمة لحتى يدل ربحان أصواتهم لمئة سنة لقدام؟ إلى خفايا وأسرار، موقع لبنان 5.

علم أن عدداً من المستثمرين في قطاع البناء من الأسعار المرتفعة لمادة الترابي بعد أن أقفل عدد من المعامل في لبنان على خلفيات بيئية، فيما يعمل معمل واحد ويتحكم بالأسعار نظراً لتفوق العرض على الطلب، ويشكك المستثمرون من الخلفيات البيئية التي تقف وراء إقفال المعامل، لا سيما وأن الاحتكار شغال وهو من جيب المواطن. مثل ما عم بسمع وصل سعر طن التراب إلى 400 دولار جراء أقفال هذه المعامل. هلأ نعم هناك حاجة بيئية وهناك كثير من المشاكل البيئية وتعدي على البيئة، بس بنفس الوقت أنه تحصر القصة كلها بمعمل واحد، هيدا معناته وكأنك أنت عم تعطيه بطاقة لحتى يسعر على كيف. أين المنافسة؟ علم أن معظم أهالي حارة المسيحيين في مدينة صور غادروا منازلهم عقب الانذارات والتطورات الأمنية الأخيرة، في حين بقي عدد كبير من المازحين الذين كانوا قد لجأوا إلى المنطقة. ويثير هذا الواقع تساؤلات عديدة، ولا سيما أن أبناء الحي بغالبيتهم لم يغادروا منازلهم خلال الحروب والمحطات الأمنية السابقة، ما يعكس حجم القلق الذي أحدثته التطورات الأخيرة في نفوس السكان. ما في عيدها يعني، هاي من المرات القليلة أو لأول مرة يعني، هي اسمها الحارة القديمة بس بيقولوها الحارة المسيحية بصور، يلي غادروا أهلها والنازحين بقيوا، رغم أنه سبب الإنذار لهذه الحارة هو الشك ضمن هؤلاء النازحين أن يكون هناك حزبيين. شوف المفارقة، الأهالي غادروا والنازحين بقيوا. أحا تشير المعلومات إلى أن قطر تلعب دورا محوريا في الوساطة لوقف الحرب على لبنان وتقديم تسوية سياسية بين الدولة والثنائي. ووفق ما يتردد، فإن الدوحة قد أنشأت غرفة عمليات خاصة بلبنان تتألف من عدد من الشخصيات اللبنانية التي انتدبت ممثلين عنها يتواجدون في الدوحة من أجل صياغة تسوية سياسية جديدة. في شيء منه هيدا يعني، في كتير. امبارح كان وليد جنبلاط بقطر، قبله علي حسن خليل، ايضا هناك وفد للعصابي موجود هناك ويفاوض الامريكيين، ففي طبخة عم تنطبخ داخل الاراضي القطرية، ما بنعرف اذا بتستوي ولا بتحترق. الى اسرار نداء الوطن. كشفت مصادر متابعة لمفاوضات واشنطن أن المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان كان أحد أفراد خلية المفاوضات ولو عن بعد، بحيث أبقى هاتفه مفتوحا مع الخلية ويستفسر عن كل تفصيل لإطلاع بري على مسار ما كان يجري في واشنطن. أيضا نفسه حمدان يلي تواصل مع الصحفي الإسرائيلي قال لك كان خطه مفتوح مع المفاوضات اللي عم تصير بواشنطن لحتى يكون مخبر يمارس مهامه المعتادة وينقل الأخبار لمعلمه، مع أنه معلمه قال مش موافق على مسار التفاوض المباشر. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. سيكون لكبير مستشاري رئيس ترامب مسعد بولوس دور في معالجة الملف اللبناني، ولديه هامش كبير بالتواصل مع شخصيات لبنانية غير حكومية من أحزاب ومراجع دينية، وهذا الدور سيتوضح أكثر بعد جلسة التفاوض في 22 حزيران المقبل أو الحالي في واشنطن. عرفت ايش مدى هالمعلومة صحتها، لانه بعرف انه الملف كله بيد السفير ميشيل عيسى، ومسعد بولس صهر الرئيس او بي صهره هو مستلم الملف الافريقي. ما بعرف اذا بيصير في تبديل بالملفات بالايام القادمة، بس اشك بالموضوع. تؤكد مصادر دبلوماسية أن الجيش السوري لن يتحرك عسكريا إلا ضمن الأراضي السورية كما حصل في المداهمات ضد خلايا الحزب والاتفاق الأمني بين لبنان وسوريا بإشراف وزارة الدفاع السعودية، كفيل بمعالجة التحديات لأنه ينص على آليات التنسيق بين الجانبين.
عشرات المقالات والآراء والتقارير اللي عم تنعمل من بعد حديث الرئيس الأمريكي والتهديد بأنه دخول الجيش الشرع إلى لبنان. وطبعا نحن بدنا يعني عرس ونزلغت فيه نبلش ندبك عليه. كل هالمعلومات اللي عم تتداول ما لها أي أساس من الصحة، يعني كله مجرد محاولة إثارة الفتنة والتهويل على اللبنانيين. الجماعة مشغولين ببلد بدهم يطوروها وينموها، وآخر همهم التدخل بدول الخارج، والعلاقة تبنى بين دولة لدولة. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، أشارت المعلومات إلى أن البعض ممن يعارضون الخيار الأمريكي وجهوا انتقادات إلى السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى على خلفية حضوره وغنائه في حفل العشاء في منزل الدكتور نادر صعب وزوجته أنا بيلا هلال لمناسبة عيد ميلاد الأخيرة. وبحسب هذا البعض فإن السفير غير متفرغ للدبلوماسية وإنما للمناسبات الخاصة. بعيدا عن الجدل السياسي، الفيديو أثار الكثير من العلامات الاستفهام والأسئلة والانتقاد. يعني الفيديو اللي انتشر لوائل كفوري عم بيغني، والسفير الأمريكي وأيضا حتى السفير المصري كانوا عم يترقصوا بعيد ميلاد أنابيلا هلال، وطبعا زوجة كان آخر من يعلم وقف عم يزقف. بس انه عادي، يعني اللي بيقدر يشتغل بالنهار ما كان بالنهار يومتها بالافتتاح مطار ليعات، وبالليل عادي بيقسم وقته. يعني انه ولا ما بكون يكون صحيح من النازقين المارقين اللي بيحضروا حفلات، لازم دايما نحن نكون على الجبهة ونكون عم نقدم حالنا اشلاء خدمة للولي السفير. طلع السفير الأمريكي من النازقين المارقين اللي بيحبوا السهر والرقص والفرفشة، يعي بالشوم عليه. هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. واحدة من إبداعات المبدع اللبناني مروان خوري، تيتر مسلسل ممكن لنادين نسيب جيم، أغنية مقدمة ونهاية أروع من الروعة.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد نجية الحشاشين الشتامين النقيقة. جيد أن نذكر دائما أن تلك الدولة العميقة تترنح وأن الشتامين تنبح. كل يمارس ما يعتاد عليه أو ما يتقنه. ماذا لدينا في القسم الثاني لليوم؟ طبعا هناك الكثير من التطورات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الخارجي أيضا. هناك عودة للاشتباك كانت ليلا، عودة الغارات على الأراضي الإيرانية، وطبعا الرد الإيراني المعتاد على دول الخليج بحجة ضرب القواعد الأمريكية، حتى كانوا عم يضربوا الأردن. هذا نتيجة الأباتشي التي أسقطت وتم إنقاذ طاقمها. إنما بعيدا عن كل هذه المعارك اللي عم تصير والتي دائما تأتي في سياق المفاوضات، بل حلو أن المفاوضات بتدل ماشي والمعارك بتدل ماشي، هيدا خط وهيدا خط، بس هيدا مش تفاوض تحت النار، لا أبدا، نحن بس اللي بنرفض التفاوض تحت النار، بينما هني ما اسمح لهم يفاوضوا تحت النار بالحصار.

اليوم سيكون لدينا العديد من المواضيع التي سنتطرق إليها في الفقرة القادمة. لدينا نجم الأمس النائب إيهاب توفيق حميدي. منيح هيك نعمل مع بعض ودول بعض. كان منجم امبارح، ما حدا كان، يمكن ما حدا بيعرف انه عن نائب بالبرلمان هيك اسمه. بالأمس نجم نتيجة بعض الفيديوهات التي تم ترويجها له من خلال مراسم وتأبينات العزوات اللي بيعملوها فيها كثير من المواقف العالية والمواقف التهويلية، وأهم شيء فيها أنه نازع قناع التقي. فرح بيكون هو وكلامه وسرديته مسار الفقرة القادمة. اللي بعدها كان عنا سابقة خطيرة عم تسجل بالأمس بمحكمة المطبوعات بالحكم بالسجن على صحفي أيا يكن ذاك الصحفي، وهذا الحكم أثار الكثير من الضجيج والكثير من بيانات الانتقاد، لأنه سابقة هيدي وإذا فتحت بدأ تفتح من بعدها بلوي. مقالنا لليوم اخترناه عن محضر من محاضر مفاوضات افتتاح مطار ليعات، المحضر اللي تم نشره بهذا المقال واللي رح نطلعكم عليه لحتى الناس اللي بتقلك انه مين اللي كان معطل. نحن عارفين مين اللي معطل، وليكم مين اللي كان معطل افتتاح المطار طيلة السنوات الماضية، بس تتأكدوا من المحاضر الرسمية. أما الفقرة الأخيرة فعنين عن موضوع واحد اليوم ضمن الترندات، وهو ترند خاصه بالأطباء السوشيال ميديا يلي عم يغزو مواقع التواصل واللي معظمهم عم تكون شهاداتهم مضروبة. شفتوا هاي، عطيكم كل العناوين لليوم، ما خبيت عليكم شي. نحن ما في بيناتنا أسرار ولو عيلة مع بعضينا. خلينا بس بالإنترو بعد نتوقف عند شغلة ضمن أبواب باب من أبواب الحرية. على وزيرة التربية بجميل أحوال يعني عليها حملات طويلة عريضة، والنقمة عليها بموضوع الشهادات وموضوع الأساتذة وموضوع المطالب، بس كان في نقمة من مكان آخر. من فترة أصدرت تعميم بمنع الأساتذة والموظفين بالقطاع التربوي من نشر أو تداول أي محتوى سياسي على مواقع التواصل، وحذف أي محتوى سابق تحت طائلة اتخاذ إجراءات مسلكية. بوقتها هذا التعميم أثار كمان كثير من الجدل، وانتقدوا الناس أنه هذا قمع للحريات وقمع لآراء الناس. فبالأمس كان مجلس شورى الدولي عم ينتصر للحريات ويوقف تعميم وزارة التربية. القرار اجى بإطار مراجعة مقدمة من المحامي جاد طعمي والنقابية التربوية نسرين شاهين، يلي طعنوا بالتعميم باعتبار انه يتجاوز حدود الصلاحيات ويقيد حرية التعبير، إضافة الى ما قد يسببه من ضرر مباشر يصعب تداركه بحال الاستمرار بتطبيقه. ورأى مجلس شورى الدولي أن شروط وقف التنفيذ متوافرة لا جهة جدية أسباب الطعن واحتمال وقوع ضرر فوري، ما استوجب تعليق العمل بالتعميم إلى حين البت بأساس المراجعة. اللي بده يطلع على التعميم موجود على كافة وسائل الإعلام المقروءة وأيضا على مواقع الأخبار. خطوة جيدة بصراحة، أنا بحب كتير بنبسط كتير للجوء لمؤسسات الدولة. بتعرفوا نحن من جماعة أنصار الدولة، معليش يعني بحب لما الناس يكون عندها اعتراض على شيء، هذا المسار الطبيعي. أنت بتروح على محل ما في ثغرة قانونية بتعالجها بمجلس الدستوري بمجلس شورى الدولة، وهونيك مفترض إذا القضاء عنده ضمير بيطلع بيحكم بالقانون، إذا كان ما عنده ضمير بنشوف مثل ما شفنا ببعض الطعون النيابية السابقة كيف بيقدروا يركبوا إذن الجرة محل ما بده. فخطوة إيجابية من المحامي طعمي ومن النقابية نسرين شاهين، واستجابة من مجلس شورى الدولة، وبالتالي عادي. هلا أنا بفهم يعني التعميم اللي طلع أساسا، هذا التعميم صار موجود عند الكل، نقابة المحامين عندها، يمكن نقابة الأطباء وكذا. لا، لأنه الآراء ما عم تعود سياسة أخي، نحن مع الحريات دايما قد ما بدك، لا مندافع عن الحرية للآخر، بس الحرية كمان ما في إلا حدود، إلا حدود. يعني ما بيصير أنه تصير أنتو كمربين أجيال التغريدات للبعض منهم يعني بتكون عبارة عن فتنة وعبارة عن تغريدات طائفية وشتم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. فهمنا في آراء متعددة، بس أنتو مفترض مربي أجيال يعني يكون عنكم لغة تخاطبوا الناس فيها، لا بل أنتم مفترض تعلموا الناس كيف تتخاطب وكيف تنتقد وكيف توجه آرائها، مش يكون عبارة عن شتائم ومسبات وتهديد وتخوين واتهامات بالصهيونة. عيدي عيب، عيدي بيعملوها الجعدنجية يلي بيقبضوا على التغريدة مش أنتم. على
على كل هذا التعميم سقط وانتهى حاليا وخطوة جيدة جدا، وهيك لازم يكون. يعني مفترض كل نقابة أي نقابة تترك الحرية ينحكى اللي بده، بس ضمن إطار الأخلاق والتهذيب، مش أكتر من هيك. يعني هذا مطلب كتير كبير، إن واحد يكون مهذب، يكون محترم، يكتب، ينتقد، يعطي رأيه بكل اللي بحب، بس مهم يكون رأي مبني على انتقاد بناء، مش يكون عبارة عن سفالة وسفاهة وتطاول وشتائم وانتهاك أعراض. هيدي من البديهيات، حتى البديهيات كمان صرنا بدنا نقعد نبحث بها. فهيدا موضوع التعميم قلنا من لكم اياه بالبدايه. سبحان الله هيدا عكس الفقره الثالثه، يعني شوف كيف هيدا اللي بيعطي مجال للحريات، بينما الفقره الثالثه تدوس على حريه الاعلام بالحكم بسجن صحفي ايا يكن ذاك الصحفي.

بالأمس لخصنا حالة الانقسام الداخلي الحالي بين فريقين لحتى نحاول نختصر الصورة. فريق عم يستقتل ليثبت استقلالية الدولة، سواء استقلالية التفاوض أو استقلالية أخذ القرارات بموضوع حصر السلاح وبموضوع الحرب والسلم، والفريق الآخر أولاد العصابات والميليشيات المدمنين دائما على الحروب وعلى إثارة الفتن، يلي عم يستقتلوا كمان هن لحتى يخلوا البلد بأهله وناسه يكون مجرد ورقة تفاوضية بيد إيران. بهذه صورة مختصرة التعبير عن هذا الواقع يأتي من اليوميات. بقى عندك يوميات التصريحات اللي تطلع من قبل فخامة الرئيس وآخرها بالأمس تصريحه أو ما نقل عن زواره ضمن صحيفة القدس العربي، تصريحات المباشرة لرئيس الحكومة يلي عم بيعبره بشكل يومي عن موقف الدولة أن لا أحد يفاوض عن الدولة إلا الدولة. قد ما شيطنته، قد ما جعدنته، قد ما لطمته، قد ما نبحته، هي ذاتها النتيجة، هي ذاتها ليس هناك تراجع عن مسار التفاوض. هيدا بالنسبة لرأي الدولة يلي حكينا عنه بالتفصيل بالأمس. أما رأي الدويلة فاللي عم يستقتلوا لحتى يطلعوا يوميا يوجهوا الاتهامات بالتخوين والعمالة للمسؤولين اللبنانيين من أعلى رأس الهرم وصولا إلى النواب، وصولا إلى حتى المؤثرين أو الناس اللي عم تعبر عن رأيها على وسائل التواصل، واللي عم بيكون إطلالات غزيرة من أجل تغذية هذه السردية لحتى يعمموها مثل العادة. هذا الأسلوب اللي بيلجأوا له، أنه أحكي دايما بالموضوع فكأنه بيصير الموضوع حقيقة ثابتة رغم أنه هذه السردية منكون جاهزين لضربها. أساسا هوايتي من هوايتي نسف سرديات الحشاشين وحدة ورا التانية. المفارقة أن هذا السجال يأتي فيما الغراض بعد مستمر. يعني امبارح تتذكروا لما قلت لكم أنه من بعد هذه الصواريخ ب14 ساعة اللي كانت عبارة مش مسرحية، مسرحية تافهة كمان يلي أنتجت نفس المعادلة السابعة. يعني عملنا حفلة ورجعنا على نفس معادلة تبعية أنه الضاحية مقابل عدم ضرب شمال إسرائيل اللي رجعنا لها. يعني لكن لشو كان التدخل وكل الحفلة وكل الصياح والاحتفال بالمساندة الإيرانية؟ كان ما له أي لازمة طالما رجعنا لنفس الخطوة. لحتى ما نضيع الموضوع خلينا نروح لنجم الأمس، نائب كتلة لحمي ولبني نحمي ونبني كتلة الوفاء للمكاومة، النائب إيهاب حميدي. ما بعرف إذا هو دكتور ولا لا، نحن فينا نعطيه صفة الدكتور عادي، يعني فيك تشتري مثلك مثل فادي بودية. إيهاب حميدي واحد من الأسماء المغمورة، يعني لأول مرة بعتقد بيكون داخل البرلمان بس ناس ما بتعرف أنه نائب. هلأ امبارح عرفت من بعد ما تم التداول العديد من الفيديوهات تبعيته، وخاصة أنا بدي ركز على فيديو واحد وانسى البين الاتهامات اللي قالها لرئيس الجمهورية واتهمه بشكل مباشر بأنه جاي ينفذ المسار الإسرائيلي الأمريكي، وقال لك حتى يعني روايته اللي عم يحكي فيها بواحدة من مراسم الدفن اللي بيطلع بيحكوا فيها الكلام السياسي يلي ما له أي أساس بالسياسي، كان عم ينفي رواية زميله حسن أكبر ملفاتي حسن فضل الله يلي دايما بيركز أنه عقدوا اتفاق قبل انتخاب رئيس الجمهورية وقال له أنا ما رح مس بسلاح. امبارح كان إيهاب حميدي عم ينزع قناع التقيب كتير من المواضيع ومنهم هذا الموضوع، قال لك أنه نحن انتخبناه تجنبا للانقسام وتجنبا للفوضى الداخلية لأنه كنا عارفين أنه واصل فينا وبلعنا. فشوف هاي رواية زميلين بنفس الكتلة، واحد بيقول لك انه عملنا معه اتفاق وطبعا رئيس الجمهورية نفى 20 مرة هذا الامر، وواحد بيطلع بيقول لك لا والله لا في اتفاق ولا شيء، نحن شفنا المسار ماشي فقلنا بنركب بهالقطار. بعيدا عن سفالة توجيه اتهام العمالة انه جاي يكفي المسار الاسرائيلي وهو اساسا مكون اسرائيلي، هذا الكلام ما بعرف اذا بيحب يردوا عليه انه بالقصر ولا شيء، انا استوقفني العودة دائما الى مسار الفتنة. بتعرفوا دائما احنا عندنا تحذير من الفتنة، مين الفتنة هاي؟ سردية الفتنة، هيدي سردية الفتنة الامريكية الصهيونية يلي جايين عم يعملوها من زمان، فتنة بين السنة والشيعة.
يعني هاي الفتنة هي بتعرفوا منتج واختراع من أفكار الصهيونية العالمية كما يتم التداول فيه، وأنه يابا هايدي هن جابوها لعنا عبلادنا لحتى يعملوا هذه الفتنة ولحتى يخلونا نتقاتل مع بعضنا البعض بينما نحن والله منحب بعضنا البياب، نحن أب خينقين بعضنا قد ما بنغمر بعضنا ومشاعرنا يا الله شعرنا مشاعر صادقة تجاه بعضنا البعض. فأما لما منتقاتل ومندبح بعض كل هالسنوات وبنعمل مجازر هيدي كلها بس عبارة عن تنفيذ للفتنة، مشروع الفتنة هيدا الأمريكا. الله يهدك يا أمريكا، الله يهدك يا إسرائيل، بدك تعملي فتنة بيناتنا ونحن منحب بعض منموت ببعض ومن الحب ما قتل. خلال واحد من اطلالاته كان عم بيقلنا السيد إيهاب توفيق بالأمس، إيهاب توفيق حميد ذاته قال لك نحن نحمل فأرنا منذ 1400 سنة، وحذار أن يضيف أحد فأرا إلى فأرنا، نحن أحقد من جمل. شو نحن أحقد من مين؟ من جمل. أمني قال جمل ما قال شي تاني بالجيب. مشهور لأن الجمل عنده حقد وكذا، بس هيدا اوعى تفكر هذا كلام فتنة. يا عيب شوم عليكم، أنتم تظنون ظن السوء. يعني هو بيشبه كلام نوري المالكي، بيشبه كلام سيده اللي قتل دايما ظله، كنا نقول دايما ظله الوارف، راح هو وظله طيروا عمنا ترامب بصاروخ. تتذكروا دايما كل حديث كل ما ينحشروا بالزاوية وين بنرجع على الفتنة، نرجع على قصة انه الجبهة اليزيدية والجبهة الحسينية، ونفس الشيء نوري المالكي لما كان رئيس حكومة بالعراق، نفس الشيء الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية. مين الجبهة اليزيدية؟ نحن السنة. بس اوعى تفكروا نحن عم نحكي كلام طائفي، انتم تسيئون الظن. إيهاب توفيق كان قصده يغني موال اخر، يعني كان عم بيقول لك انه نحن ما بدنا ننفذ الاجندة الامريكية. كسيدي إذا أنتوا عم تقولوا إنه هيدي فتنة أمريكية صهيونية جاية لحتى تعمل المشاكل والحروب والتقاتل بين السنة والشيعة بالمنطقة، ليش عم تنفذوها دايما؟ ليش أول ما نفذتوها بالعراق ورجعتوا نفذتوها باليمن وقصمتوا الناس، وحاولتوا تنفذوها بكتير من الخلايا النائبة بدول الخليج، ورجعتوا هجرتوا الناس من سوريا وجبتوا بدالهم مليونين شعب كنت عدوهم محلهم ونفذتوها عنا بالبلد؟ يا خي إذا أنت عارفة فتنة ليه عم تنفذها؟ ليش فيلتها بيناتنا على قولة زياد الرحمن؟ ولن تسبى زينب مرتين. ذكرين لتصريحات كمان ديك القتيل القاتل انه لما قال لك نحن رحنا على سوريا كرمال ما تسبى زينب مرتين والمقام دايما شعارات دينية وكلام ديني طائفي، بس نحن مش قصدنا نعمل فتنة، نحن بنرجع منحذر من الفتنة. هيدي الفتنة بدو ياها نتنياهو وترامب وأمريكا وإسرائيل، وهن قصدوا بيجوا بيزرعوا على الخلافات بيناتنا. نحن منحب بعض، نحن يعني النثر والقصائد ننظم القصائد بمحبة بعضنا البعض. شو مناسبة هيدا التصريح؟ أنا عم بقول لك منبسط كتير بس حتى حدا يطلع

سيد إيهاب توفيق على هالغنية الحلوة اللي غناها بالأمس، مش غنية، ألبوم، عدة تصريحات يعني مش تصريح واحد. قال لك نحن أحقد من جبل، سأرنا له 1400 سنة، سأرك مع مين؟ معنا وهو الحقيقة، هو هيدا العداء الواضح يا سيدي، ما شفته ترجمته من خلال الحقد على دول الخليج والصواريخ اليومية التي تتكرر عليها بأيام الحرب وبأيام السلم، ما شفته محاولة التشبيح دائما على فرويتهم وعلى حقولهم النفطية، ما شفته الخلايا النائمة اللي بشغلتها وعملتها أنه تعمل الفتنة. نحن شايفين كل هالأمور وعم نحذر منها، بس في عنا ناس من جماعتنا من بني جلدتنا الله عامي على قلبهم، ما بدهم يشوفوا هيدا الشيء، دائما حاطين لك أنه لا نحن خلق طالما عم تضرب إسرائيل نحن بدنا نوقف معها، حتى لو قتلت منا أكتر، حتى لو انتهكت حرمات بلادنا ومنازلنا، حتى لو فاتوا الجماعة بمشروعنا الخبيث ودمروا الدول العربية وعملوا فتنة بيناتهم وخربوا الدول، لا ما علم ما بيأثر، طالما نحن بس عنا عدو واحد، نحن عنا بس عدو إسرائيل ما في غيره، بقي ما غلطت إيران تغلط، جماعتها بيغلطوا والله، بيعملوا لهم مجزرة من هون تاخذ لها 100,000، بيقتلوا لهم مليون سوري، بيقتلوا لهم مليون عراقي، مليون يمني، ألف اللبنانيين، عادي بأغلاط، أغلاط بتصير يعني، بصارين البطن بتتخانق. قال لك نحن أحقد من جمل، أحقد من مين؟ طبعا هذا التصريح بذكرنا بتصريح المقداد شو اسمه السابق هذاك، والله بنساس أنا بنساس كون ما عطى محفظه اللي قال لك انه نحن 10% بس عم يقطوا بجنوب و90% شايلين لكم. هيدي التصريحات اللي بيكونوا نازعين فيها قطاع القناع الطاقية انا صراحة بتعجبني كتير. طب يا سيد إيهاب توفيق انت هيك بهالطريقة مش عم تنفذ المشروع الامريكي الصهيوني؟ يعني انتو بهالفتن الطائفية المتنقلة وإفارة الفتن، واساسا من لما يعني اجت هذا المشروع النجس الخبيث وقعد بالاراضي الايرانية العريقة، وهو بلش بقى يرجع لك الخرافات تبيت التاريخ وعمل لك سياسة ولي الفقيه ورجع لك عمل لك روايات وكتب فيها خرافات ما انزل الله بها من سلطان، اخترعوا دين، فتحوا دين عصيبون، دكين عصيبون. من وقتها رجعت انتشرت بقى قصة اللطم وكربلاء وعاشورة، كلها كانت أمور تمر أمور الكرام. ليه؟ لأنه ما عم ننفذ المشروع الأمريكي الصهيوني، ما تفكر هيك أبدا، اوعى تسيء الظن، اوعى عزيزتي، بدنا هيك يكون ظنك حسن، ما تسأليني مين حسن. طب يا سيدي يعني أنا بصراحة من وقت اللي سمعت هيدا التصريح ما نمت الليل، أقلق يا سلمي، شو أنت سهل هيدا التهديد؟ يعني كل يوم واحدة بيطلع لك بتهديد جديد، كل يوم بيحكوك اوعى إذا بتقرب على سلاحنا في حرب أهلية، في انقسام للجيش، بس ما تفكر هيدي فتنة. لا راح حريصك، هيدي مش فتنة، هيدي مش سعي للحرب ولا سعي للفتنة ولا سعي للتقاتل الداخلي، أعوذ بالله. شو فكر نحن بدنا ننفذ الأجندة الأمريكية الإسرائيلية؟ يعني شو مالك؟ نطلع منحكي على العالم، نسرد له سردية انه امريكا والصهيونية العالمية بدها تعمل فتنة بين السنة والشيعة، وبنرجع بعدين نحن بنروح بنعمل فتنة هي ذاتها، بننفذ المشروع 100%. انا صراحة من الفزع، شو قليل يطلع إيهاب توفيق يهددنا هيك تهديد، يعني من بعد تهديد مقداد وتهديد فضل الله ملفاتي وشو اسمه ابو دينار علي والله شو اسمه على حسين الحاج حسد، ما اوكي قليلة يعني، والنازقين المارقين حاج عاد، بس تهديد مبارح إيهاب توفيق كان قاسي كتير، ما قدرت نام الليل، شو من الضحك طبعا يعني. إياكم أن تزيدوا سأرا إلى سأرنا، نحن أحقد من جمل. لا نحن بنعرف الحقد يعني، عايزينه بنعرفه وعارفين تفاصيله، شايفينه عم يترجم يوميا، عم يترجم ببلادنا، ترجم بسوريا، عم يترجم بالدول العربية كلها بالفتن المتنقلة اللي حضركم تحتضنوها. بس اوعى تفكري يا مدام انه هن عم ينفذوا الأجندة الصهيونية الأمريكية، بزعل منك حياة ولادي، بزعل منك، هيدي الفتنة بس الأمريكان، مؤامرة صهي أمريكية داعش إمبريالية لتقسيم المنطقة، هن بدهم ايانا نتقاتل، بس نحن منموت ببعض، منحب بعض، نحن منبوس بعض، يعني بناكل بعض أكل بتبوسني.

0: طب ايه اللي قال لك دي سلطه مفروض علينا من اسرائيل يا اختي؟ اذا مفروض عليكم من اسرائيل ليش مقبورين قاعدين بقلبها؟ ما انسحبوا منا قدموا استقالتكم. شكرا ايهاب توفيق. ايهاب احمدي اول شيء شكرا للناس عرفتك، عرفت انه عندنا نائب بالبرلمان هيك اسمه، على فكره هو اسم الله يعني هو جزء من عائله احمدي عريقه يعني. بتذكر لما نجح بالانتخابات انتخابات 22 من بعد جمعه خطفوا اخوه لانه اخوه تاجر مخدرات، ففي مشاكل مخدرات كبيره بيناتهم بينه وبين بيت الجار. اجوا خطفوه وعملوا معركه وفاتوا لعندهم على البيت وقوصوا بعض، فزلمه يعني كان ضارب صاروخ مرتب قبل ما يطلع يحكي، مشان هيك طلع معنا بهالكلام الجميل. ما هو مكافأة لأله لأنه تاجر مخدرات كبير حطوا بالنيابة هو وعائلته إكراما لألهم على ما يقدموه من دعم مال نظيف للمكاومة. بدي اياكم بس تحفظوا دائما هذه التصريحات، هيدا المطلوب. انا بعمل هالفقرات لحتى اذكركم بعدين انه انا قلت لكم فلان شو حكي وفلان شو هدد وفلان كيف هدد بالحرب، وهيدا بده يعمل حرب اهليه، وهيدا بده يقسم الجيش، وهيدا نحن حقدنا اكثر من جمل، وهيدا بحكيك عن جبهه حسينيه وجبهه يزيديه، لحتى بعدين بس تصير الفتنه تعرفوا مين اللي وراها ومين اللي عملها، وما ترجعوا تصدقوا بقى سرديت انه هيدي الفتنه اسرائيليه وامريكيه، لانه اللي عمل الفتنه هي إيران من وقت اللي اجت وقعدت بالمنطقة ونفرت هذه الفتنة السنية الشيعية واستثمرت فيها لشبعت، وبنفس الوقت بتخوف منها. نعم إنه الحشيش يا سادة.
1: مش قليل والله، انتو كمان صرتوا عم تتعاطوا بالحالة من أمتى؟
2: والله من وقت ما فتنا لهون يعني. نحن قبل كنا أخدين كل احتياطاتنا لمنوع عشي
1: المرة،
2: بس على هالقعدة وعلى هالقطعة اللي قطعتونا إياها وعلى الفيتامينات بلا زغرة هي بلش راسنا يشتغل. هلأ فيك تقلي كيف رأيت؟ كانوا علقانين على بنا وما اتفقوا على شيء ورأيت كيف فهمنيها داخل إجرك؟ ما عم بفهمها والله.
1: خي رأيت كتر خير الله رأيت هيك فكروا، شو بدكم فيها كيف رأيت؟
2: لا إنه بركة رجعت علقت.
1: حبيبي في إشياء لا أنا ولا غيري بيقدر جوابكم عليها، لازم تقنعوا فيها مثل ما هي، لأنه إذا رح بتضلوا معلقين عليها ما رح تقدموا.
2: اسمح لي اقول لك حكيم وما تزعل مني، انتوا ضايعين يا خيي. لا ضايعين مزبوط والله، لانه اذا واحد مثل حكايتنا كان يتعاطى مسكنات ليطوش عنها الحاله عم تنطفوا له جسمه وتعطوه مقويات لصحوه، واذا الواحد مثل هالشباب الطيبه صح زياده على الحاله عم تنفضوه قبر وتعطوه حبوب لتطوشوه، اعتبروا له خيي يا طوشوا العالم يا صحوها بقى شو لعبتها يعني.
3: ايه طيب قدام هالواقع المرير المرير فعلا يا خي فرج، فرج ما هيك؟
4: فرج نعم.
3: اهلين خي فرج.
4: اهلين ربي يا ربي يا ربي.
3: قدام هالواقع المرير يا خي فرج الله نعم علينا بنبته بتقضي على الطائفيه بساعه الساعه، خلينا هلا عم نتناقش ما هيك؟
4: ايه تفضل.
3: الله يخليك يا رب. هالنبته خي فرج يعني كيف بدي اوصف لك؟ فعال كتير ضد الطائفية، وخصوصا يعني إذا مسكر كل الشبابيك، فبيستغرب الواحد ليه مانعينا فيك تقلي
4: حشيشي يعني؟ لا الخبايزي خير.
3: لك الحشيشي ايه؟ هلا انت ما تاخدها انه حشيشي وتحشيش يابا وكذا عم نتناقش.
4: طيب عم نتناقش.
3: والله العظيم كل سرك تحشيش كان يركب من جميع ما في ملل يبقى حاول، وكلهم جالسين مثل أفضالكم متعاطفين، وهالطوايف برا نازلة حلوة شو ببعضها في أحلى منها. طيب شو بده يحكي ليحكي الواحد؟ لقباط كان يلتقى معنا أقباط، إيش القبطي ما بيحشيش
1: بلف عروس والله.
3: أي عروس بيعلقها مصل والله.
4: لا يا أبو ليلى انت بيتهيأ لك هيك لانك بتبقى محشش
5: على الحشيشة. الانسان ما بكون واعي مزبوط يا ابو ليلى.
3: شو عرفك انت؟
5: لا هاي شغلة معروفة، على الحشيشة ما بيكون واعي شغل.
3: وبلا ما يوعى شو المشكلة دخلك انت؟ اذا بده يوعى ويشوف الاسلام والمسيحية كيف نازلين تعايش ببعضهم ولا شو لا يوعى؟
6: انا مرة حششوني دخل دخلت مزبوط وفتل مخي.
3: ولك روحوا يا عمي بعد رح يصفي كل ضروب. اي ضروب؟
6: عم
2: كل طابق بعد رح يصفي وحده، كل طابق.

الشأن المتعلق برئاسة الجمهورية. خلي لا رئيس ومكتبه الإعلامي يرد يعني على هذا الكلام وعلى هذا التطول والاتهام بالخيانة. واحد طالع بيطلع يقول على رئيس جمهورية بلاده لأن انتخبوها، لأن موجودين بالحكومة هيدي السلطة.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

بلاد الحريات والتي نتغنى بها دائما بحرية إبداء الرأي، كنا بالأمس عم نسجل سابقة قانونية لا مثيل لها من محكمة المطبوعات. تصاعدت اعتراضات على قرار محكمة المطبوعات اللي صدر بالأمس، والقاضي بسجن الصحافي رامي نعيم لمدة شهر وتغريمه مليار ليرة لبنانية. الاستنكارات من كل الجمعيات المهتمة بحقوق الصحفيين وحقوق الإعلام وكثير من رواد مواقع التواصل يلي كانوا عم ينتقدوا هذه السابقة. إنما بالبيانات الرسمية كان هناك بيانات لنقابة الصحافة والصحافة البديلة ومركز سكايز للحقوق الصحفية، بيانات عديدة. نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي طبعا استنكروا هذا الحكم، معتبرين أنه بيتعارض مع روحية قانون المطبوعات يلي ألغى عقوبة السجن بحق الصحفيين. الكعكي أكد أنه احترام القضاء ما بيتعارض مع التمسك بحرية الرأي والتعبير، معتبرا أنه سجن أي صحفي بسبب آرائه بشكل مساس بحرية الصحافة والحريات الإعلامية يلي بيكفلها الدستور. أما القصيفي فأكد أنه الحكم سابقة خطرة قد تتحول إلى اجتهاد بيهدد حرية الصحافة والإعلام، مشيرا أنه القرار قابل للتمييز خلال 10 أيام، وأكد أنه النقابة ستتابع الملف قانونيا عبر مستشارة القانوني. طبعا الجهتين وانا معهم، وكتير غيرنا، انا من الناس اللي دايما بقولكم انا ما بحب رامي نعيم نهائي ولا بقدر احضره على التلفزيون، لا سابقا لما كان عوني ولا بعدين لما صار سيدي. بالحالتين ما لا اثق بمعلوماته ايا يكن الصحافي. هي الفكره بدك تشيل الاسم على جنب وتروح على السابقه، اذا هيدي السابقه تم تكريسها فمعناتها خد بقى على سجن. ما هو اذا القانون بيقول لك لغينا عقوبه السجن بحق الصحافي، فيك تغرمه، فيك تشدد عليه الغرام. طبعا هذا عم نحكي شيء خاصه بالمطبوعات، شيء خاصه بإبداء الرأي. أما إذا عامل جريمة قتل، إذا عامل جريمة سرقة، هذا شيء تاني، ما عاد بقى له علاقة بالصحافي، صار مواطن عادي بيتحكم مثله مثل الكل. يعني ما بعرف كيف بيطلع سواء محكمة المطبوعات أو باقي المحاكم اللي بتفوت بها قضايا، بتعرف ولا كتير في صحفيين رافعين دعاوى على بعضهم لبعض، شي بيتهم الآخر بالتطبيع، شي بيتهموا بالتخوين، شي بيتهموا بالعمالة، شو بعرفني. بس أخي أنتوا ما عم تشوفوا في صحفيين عم يطلعوا ليل نهار يشتموا رئيس الجمهورية اللي في مادة قانونية بتمنع هذا الأمر ويتهموا بالخيانة والعمالة وسهيوني سهيوني نواف سلام سهيوني وكذا، كل هالأمور هيدي اللي عم تصير ما بتتحركوا كرمالها انه شو ما كان عامل يعني كاتب له معلومه غلط قايل له عادي ما على طول بيعطي معلومات غلط، هل تستحق هذه التهمه ان يسجن لمده شهر؟ فهمنا غرامه مليار ليره، شديد الغرام مشان ان لا يتكرر الخطا، بس انه نعمل عقوبه سجن هذه سابقه ما في لها مجال للتنفيذ، واذا تم تكريسها معناتها يعني عوض بسلامتكم. بس للتذكير يعني ألغيت عقوبة الحبس بالنسبة للصحفيين بموجب المادة 11 من القانون 3300 عام 94 وتم إبدالها بالغرامة المالية. مش هناك بتشوفوا هلأ أي صحفي يستدعى بيلك أنا ما بمسل إلا قدام محكمة المطبوعات، وهذا حقه الطبيعي. ليه؟ لأنه ضامن حاله ما بينحبس هوني، أنه حتى لو كان مغلط بيتغرم، كاتب له تغريدة فيها تخوين فيها ما بعرف إيه، بتنمح التغريدة وبيتغرم، هيك بتكون العقوبة. انما بدنا نشد على ناس ونرخي على بعدين هالقانون وينه خي؟ وينه قدام الاخرين يلي نازلين شتائم ومثبت وتهديد بحرب اهليه وانتهاك للعرض ليل نهار ومعروفين؟ يعني بتتذكروا قصه البطرك اللي قالك تحركنا وبدنا نعمل ما وين وينه حسين علي؟ وين البين؟ ولك فادي بوديا اللي مزور شهادته اثبتت عليه التهمه وتم الحكم عليه بعده لهلا عادي يتسكع من شاشه الى اخرى. بكون نفذوا القانون، نفذوا القانون هو ذاته، مش تخترعوا قانون على كيفكم، شو ما كان مين ما كان الاسم، هيدا برجع بقول لك ما بتفرق مع مين ما كان الاسم، نحن نريد ان تكون هناك عقوبه ملتزمه بالقانون، هيدي شغله القاضي.
بيعطى الدفتر على الكتاب قدامه وبيشوف شو الأحكام اللي بتقول عن الجرم أو عن فاك الجرم وبينفذها، مش بيخترع قانون على كيفه. بيرجعنا لأيام سابقة، شو من وين مستأسري للأمور هاي وجاتوا على زمن البعث؟ أكيد مش مع حرية الإعلام التامة تبعيت إنه والله الواحد يطلع يكب معلومات. دايما بقولكم بس حتى جريدة أو نحنا أي حدا بيطلع بيعطي معلومة، يا سيدي إذا هالمعلومة غلط بتجيبه بتقول له أنا والله مثلا حكيت على فلان، بتجيبه فلان طلعت المعلومة غلط يجازى بالغرامة. بس إنه نتركها كمان سداح مداح والناس تطلع تكب معلومات، يا أخي إذا ما كنت حاسبه بهالأمر روحوا كل يوم على جريدة الأخبار والميادين بتلاقوا أكاذيب بالأطنان، بتحملوا هيك يعني بتجيبوا جرافة وبتشيلوا فيها الأكاذيب اليومية. ولك سابقا من شجارين جريدة الأخبار حطت لك بيان عن ضباط بالجيش اللبناني المعترضين على التفاوض المباشر وهددوا بالانسحاب للجيش والانقسام والمبعرفة. بهالقد كان القصة خطيرة، لا شفنا حدا تحرك، لا محكمة مطبوعات ولا محكمة نعوات ولا محكمة عسكري ولا حدا تحرك، مع أنه بيان بيعمل فتنة طويلة عريضة. ولا بس بتتقوى على ناس وناس، لا معلش يعني اسمحوا لنا. لما سمعنا موقف وزير الإعلام يعني السيد دكتور مرقص، أين كنت؟ هل كنت ترقص؟ أين كنت وقت اللي طلع الفاجعة هذه اللي طلعت؟ مش شغلتك تطلع تدافع عن الإعلام والإعلاميين وتقول إنه والله مفترض نلتزم بالقوانين أن يكون هناك غرامة ونشدد الغرامة عليه ونخليه يمسح التغريدة أو يشيل المقال، ما مش هذه الأحكام؟

أكيد عشرات البيانات طلعت عن نواب ووزراء وكتل نيابية مثل ما قلنا ونقابات صحفية سواء النقابات الرسمية أو النقابات البديلة كلها معترضة على هذا الحكم، لأنه بيعرفوا تماما أنه هذا الحكم إذا تم تنفيذه هو يشكل سابقة خطيرة جدا. لك هو زيته هذا رامي نعيم مش تعرض للاعتداء بالضرب والفيديو مصور والأشخاص مبينين بوجهن، هل عاقبتوا الناس اللي اعترضوا عليه؟ اعترضوا عليه لأنه كاتب ضدن عمنا من جماعة العشرين، هل رحتوا سجنتوا؟ هيدا جرم، هيدي جناية، زلمة محاولة قتل كانت. إذا ما منحبه يعني منتمنى له الموت أو منسكت على اللي عم يقتلوه هيك بهالطريقة؟ نشوف هلا وين بدنا نوصل قانونيا بهذا المجال، خاصة انه نقابة المحررين ونقابة الصحافة قالوا انه المستشار القانوني لكل نقابة راح بيكون مساند للصحفي ويحاول انه يشيل هذا الحكم الجائر يلي صدر واللي لا يمت الى القانون المعمول به حاليا بصلة، وعليهم التراجع عنه لا بل الاعتذار من الصحفيين والاعلاميين عن هكذا عقلية تحكم.

هلأ إذا كنت من المبسوطين لأنك ما بتطيقوا مثلا للإسم بحد ذاته، تذكر أنه أكلته يوم ما أكل الثور الأبيض، يعني بعدين بيوصل الموس لرقبة الجميع.

لا يزال عنوان افتتاح مطار للإعادة اللي صار يوم السبت الماضي من العناوين الموجودة ضمن التداول، خاصة مع السرديات والروايات والخرافات اللي عم يتم اختراعها من أجل بخس الموضوع أو التبخيس به أو التسخيف من الأمر. عنا ناس حاقدين دائما على أي نجاح ويرغبون دائما في رؤية الدمار وليس الإعمار، وهم يمارسون تلك الهواية بشكل دائم. تتذكروا السردية اللي حكيناها عنها اللي طلعت فيها بعض الأبواق والأصوات؟ قالك طالما السفير الأمريكي كان حاضر، عرفوا مين اللي كان معطل المشروع، رغم أنه كلنا عارفين تماما أنه المشروع كان معطل طيلة السنوات 37 الماضية بسببين. السبب الأول نظام الأسد البائد الإرهابي يلي كان ما عم يعطي الأفونات اللازمة، والسبب الثاني هو عدم موافقة عصابة الميليشيا المحلية، لأنه حابة المطار يكون واحد تحت سيطرتها لا تتحكم فيه بالتهريب وبالتوظيف وبطريقه. هلأ اللي مش مصدق رح نعرض له بهالمقال اليوم يلي اخترناه واحد من المحاضر اللي أساسا معلومات هي معروفة، بس هالمرة محضر موثق من المحاضر اللي صارت من التجاذبات بموضوع افتتاح مطار الليعات اللي صارت من سنوات. رح نتعرف على تفاصيل هذه الرواية بالمقال اللي اخترناه لليوم من أساس ميديا لزياد عيتاني، مطار الليعات الرئيس نواف سلام ينهي الثلث المعطل الجوي. يبدأ السيد عيتاني مقاله، طبعا سيد عيتاني الصحفي غير سيد عيتاني المسرحي، قبل هلا صارت خبيصة بين الاسمين، وزلمة تاني تركب له ملف طويل عريض جراء الأمر. يبدأ المقال: ثلاثة أثلاث تمكن الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام من إنهائها وإسقاطها منذ بداية العهد. أولا الثلث المعطل داخل مجلس النواب، ثانيا الثلث المعطل داخل الحكومة، ثالثا الثلث الجوي المعطل عبر افتتاح مطار الليعات. لم تكن معركة افتتاح المطار ولا كسر هيمنة الدويلة العميقة على البوابة الجوية للبنان بالمعركة السهلة. لقد نجح نواف سلام حيث فشل من سبقه من رؤساء الحكومات منذ عام 2009 حتى عام 2026. تقدم نواف حيث تراجع أقرانه من رؤساء الحكومات وامتلك الشجاعة في الموقع الذي جابنا فيه الآخرون، وربما محضر جلسة كتلة الاعتدال مع رئيس كتلة الحزب النيابية النائب محمد رعد عام 2023 قبل أشهر من حرب الإسناد يختصر حكاية إسقاط الثلث المعطل الجوي. في تفاصيل تلك الجلسة قرر نواب تكتل الاعتدال وهم نواب عكار والطمية والمنية التحرك لتشغيل مطار الرئيس الشهيد رونيه معوض مستأنفين حراكا بدأ منذ عام 2009. التقى نواب الاعتدال كل الكتل النيابية وعرضوا عليها ملف مطار الليعات، فأبدت الكتل كلها موافقتها على تشغيل المطار، وبقيت كتلتان لم تلتقي بهما كتلة الاعتدال، وهما كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها نبيه بري، وكتلة الوفاء للمكاومة التي يرأسها نائب محمد رعد. توجهت كتلة الاعتدال إلى عين التينة، فالتقت الرئيس بري الذي أبدى تجاوبا وتفهما لأهمية تشغيل مطار الليعات، وطلب من أعضاء الكتلة الاجتماع بكتلة الحزب والعودة إليه لمتابعة الموضوع. ذهبت الاعتدال للقاء النائب محمد رعد بحضور بعض أعضاء كتلته، وعرض كل عضو بدوره أهمية هذا المطار بالنسبة لأهل الشمال تنمويا واقتصاديا، وما إن انتهوا من عرضهم حتى بدأ النائب رعد بمطالعة غزلية يروي فيها حبه لعكار والشمال وكيف تشبه مناطق بعلبك الهرمل بالحرمان والطيبة والوفاء، ثم فجأة تغيرت ملامح وجهه قائلا: ولكن. عندها نظر إليه نواب الاعتدال فقال: هناك ثلاثة هواجس لدى الحزب من افتتاح مطار الليعات، وهي: أولا لا نريد بأي شكل أن يتحول المطار ممرا للدواعش إلى لبنان، ثانيا من سيتولى أمن المطار؟ الأمن بالنسبة لنا
لا مساومة عليه. تذكروا هذا الاجتماع صار قبل الإسناد بكم شهر. ثالثا، في الحياة عندما يريد الإنسان شيئا عليه أن يختار التوقيت الصحيح، واليوم أيها الزملاء ليس التوقيت الصحيح لتشغيل مطار لقليعات. يتابع زياد عتاني بمقاله عن هذا المحضر. هنا نظر نواب الاعتدال بعضهم إلى بعض وقد أحسوا وكأن محمد رعد يقفل الكلام بالرفض، فانبرى أحد أعضاء الوفد للكلام فخاطبه النائب رعد: لماذا لم تتكلم في البداية وتريد الحديث الآن؟ فأجابه: أريد التعليق على الهواجس الثلاثة. نحن نشكرك أولا على محبتك لعكار، لكن هذه الهواجس استوقفتني. وأضاف: هاجس الدواعش ليس منطقيا، فأنا أدعوك إلى زيارة عكار وكل الحدود الشمالية التي يدخل عبرها يوميا بشكل غير شرعي ما يقارب من 2000 سوري من دون حسيب أو رقيب، ومن دون معرفة هوياتهم أو خلفياتهم إن كانوا مهربي مخدرات أو دواعش. فهل الداعشي يحتاج إلى بطاقة سفر عبر المطار كي يأتي إلى لبنان والحدود البرية مشرعة أمامه؟ أما أمن مطار لقليعات فمن الطبيعي أن يتولاه جهاز أمن المطار، إلا إذا كنتم تريدون أن تتولون الأمر شخصيا. أما من حيث التوقيت الصحيح فنحن منذ عام 2009 نطالب بهذا المطار، فمتى يأتي هذا التوقيت الصحيح؟ موقفكم منذ ذلك الحين هو نفسه، ترفضون فتح المطار. هنا امتعض النائب محمد رعد ووقف وكأنه يعلن نهاية الاجتماع قائلا: بعد عندكم شيء؟ سيتابع معكم النائب حسين الحاج حسن مع النائب سجيع عطية، سيتابع الأمر في لجنة الأشغال النيابية. خرج الوفد من الاجتماع بخيبة كبيرة وتوجه إلى السراي الحكومي حيث التقى وقتها الرئيس ميقاتي عارضا عليه ما حصل، فأجابه ميقاتي: سنرى ما نفعل. أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بندا بعنوان مناقشة مطار لقليعات. فراجع النواب أحد كبار الموظفين في السراي مستغربين لماذا وضعت كلمة مناقشة وليس افتتاح مطار لقليعات، فأجابهم الموظف الكبير: كلمة افتتاح ما بتقطع بالجلسة. فسألوه إذا ما أهمية هذا البند، فأجابهم من دون تردد: فازلين. فهمكن كفاية، يعني في شيء بنفسر لكم كلمة فازلين؟ إنه ضحك عم تقول يعني بحاج تكرم حطيناكم البند، ماشي الحال. بدأت قصة مطار لقليعات منذ عام 2009 أيام حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، حين رجعه عدد من النواب بالموضوع فقال لهم: هذا الموضوع سيسبب لي أزمة كبيرة داخل الحكومة. ثم عاد الموضوع مجددا عام 2016 بعد إلحاح نواب عكار. طلب الرئيس الحريري من وزير الأشغال حينها يوسف فينيانوس الاتصال بالحزب لاستمزاج رأيه، فعاد الوزير فينيانوس المعروف بقربه من قيادة الحزب بخيبة كبيرة قائلا للرئيس الحريري أن الحزب لن يوافق. تمسك الحزب برفض فتح مطار لقليعات تماما، كما تمسك بالثلث المعطل في الحكومة وأيضا بالثلث المعطل في مجلس النواب. إنها سياسة التعطيل من أجل الهيمنة ومنع العمل، ليس من أجل عمل آخر، بل من أجل القبض على قرار الناس والعباد والبلاد. بيختم زياد عتاني مقاله: جاء عام 2025 فانتخب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ثم كلف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة الأولى في العهد. وخلال الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس سلام مع الكتل النيابية، طالبت كتلة الاعتدال بحقيبة وزارية، فأبدى سلام معارضته لذلك قائلا: لن أدخل بالمحاصصة النيابية. فقالوا له: نحن مستعدون للتنازل عن الحقيبة الوزارية بشرط واحد، وهو أن تتعهد لنا بفتح مطار رنيه معوض في لقليعات. فقال لهم: أتعهد بذلك وأكثر، سأضعه بندا من بنود البيان الوزاري. وهذا ما حدث، وعد الرئيس نواف سلام فوفى بوعده، وتوجه السبت الماضي إلى لقليعات لافتتاح مطارها، والفرحة تغمره لأنه يؤمن أن إعادة بناء الدولة
تبدأ بتفكيك قواعد الدويلة العميقة ومطار لإعادة إحدى قلاعها الأخيرة. تقدمت إعلامية من الرئيس نواف سلام خلال مغادرته المطار سائلة إياه: هل تكون الأولوية في التوظيف لأهل عكار والشمال؟ فأجابها: طبعا طبعا طبعا. من وفى بوعده الأول من المؤكد أنه سيفي بوعده الثاني.

طبعا هذا الكلام مش اول مره بينعرف، يعني انا حاضر كذا مقابله للنائب سجاع عطيه وقايلهم بالحرف قايل انه رحنا وعملنا جوله وقالنا محمد رعد انه هيدا مش وقته وكذا، بس طبعا مش حكيه بالتفصيل. هذا محضر الاجتماع اللي صار ب 2023 قبل حماقه الاسناد الاولى، واللي قال لك انه لا احنا خايفين ما يفوتوا الدواعش اللي هن هربوهم بالباصات الخضر نزلت الباصات المكيفه، وقال لك طب الامن بايد مين؟ ولو ما كنت سلموه للدولة نحن لازم نستلم الأمن. وأهم شيء قال له الواحد لازم يكون ذكي ويختار التوقيت، قال له إلنا من 2009 بنحكي، قال له ماشي الحال، اللي صبر 20 سنة بيصبر 20 غيرهم. المهم وقع تفتحوا المطار، وهي المطار فتح غصب عنكم. ومثل ما وعدوا لكتلة الاعتدال الرئيس نواف سلام قال له انه رح حطوا بالبيان الوزاري، حطوا بند أساسي بالبيان الوزاري ووعدوا انه سيفتتح، وهي يفتتح. ومثل ما نفذ الوعد الأول سينفذ الوعد الثاني بأن يكون التوظيف الأولوية لأهالي عكار والشمال. بس لحتى تعرفوا مين اللي كان معطل، يعني إذا كنتوا بعد لهلأ شاكين بالموضوع أو لحقين جعدانجية المحور اللي بيقولوا لك إنه الأمريكي كان معطل، لا أنتم كنتم المعطلين واليوم طلتمون.

0: العتيق مثلنا بيعرف الموسيقى، موسيقى يا مسلسل ايه؟ لن أعيش في جلباب دادي أبي. هلا اليوم بالفقرة الأخيرة، يعني هاي تالت يوم على التوالي بنختار ترند واحد معين وبنحكي فيه. اليوم ترند بينه من برا، من الأرض الفراعنة إلى الأراضي الفينيقية، بس أكيد هيدا موجود منه صار بكل الدول العربية، وهو الأطباء المزيفون الذين ينتشرون على مواقع التواصل ويزدون نصائح الطبية وهم لا يدركون ما يفعلون. الأمر كان أثير سابقا من فترة مع الدكتور عوضي الله يرحمه ونظام الله الطيبات، وأخذ ضجة كتير كبيرة، بعتقد ما حدا منكم إلا ما سمع فيه. هالمرة رجع الأمر تفجر عن جديد من بعد قضيتين ظهروا بالإعلام المصري. النصائح المضللة يلي عم يقدمها الأطباء المزيفون سواء عبر مواقع التواصل واللي من خلاله عم بيصيروا مشهورين وعم يروحوا يعملوا مقابلات على الشاشات المصرية، فتحت باب للجدل بين مؤيد ومعارض، مع تحذيرات من الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الصحة ونقابة الأطباء بضرورة الحذر مما يدعونه. شو هن هودي الحادثتين؟ السلطات المصرية أوقفت فتاة تدير مركز طبي بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة الكبرى تحت المناطق الراقية. نحن مش عم نحكي عن مناطق شعبية بيقدروا يضحكوا فيها على العالم، يعني عفوا بسهولة. أوقفتها بعد وقت قصير من انتشار تصريحات أدلت بها بأحد البرامج تحدثت فيها عن إنقاذ مريضة من استئصال الرحم بعد ما فشل قال 7 أطباء آخرين بعلاجها. هي بدون ما تكون دكتورة عالجتها وشفيت المريضة، حتى استخدمت هيك مفردات صارت ترند. قالت مننزل الاستروجين وكنسنا ومسحنا الأمعاء والنزيف وقف. سبحان الله، يعني كنسنا ومسحنا الأمعاء، هذه بتذكرك بالميكانيسيين لما بيفتح لك السيارة وهيدا البرغي لقاه ان الألباد اللي بيكونوا شغلين السيارة برغي برغي وكله قله لازمة، هيدا البرغي لقاه وديبو البيئة كبه وهيدا ما بعرف شو. فهي فتحت المخلوع الجسم قالت لها شو، كنسنا ومسحنا الأمعاء ووقف النزيف ومشي الحال. هيدا الأمر دفع نقابة الأطباء لتقديم بلاغ رسمي ضدها للنائب العام قبل ضبطها بالمركز يلي بتديره، عنده مركز بتديره وبيشتغل بدون ترخيص بمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية، مع التأكيد أنه هي أساسا خريجة كلية الحقوق وتم فصلها من نقابة المحامين بوقت سابق. ما شاء الله تاريخ حفل. الدكتورة المزيفة طبعا عندها ملايين المتابعين، يعني مش عم تحكي بقلب، ملايين المتابعين اللي بيتابعوها يوميا بفيديوهاتها ولايفاتها على التيك توك وعلى باقي المنصات. الواقعة الثانية كانت أيضا شخص آخر تم توقيفه بتهمة تزوير مؤهل دراسي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، وهو الشخص يلي ثبت فصله بوقت سابق من كلية الألسن وعمل لسنوات طبيب بعيادة خاصة افتتحها بمنطقة وسط القاهرة قبل أن يضبط ويتبين صدور عدد من الأحكام القضائية بحقه. هيدا انا حضرت عنه بتقرير امبارح، شيء ما ممكن تصدقوا، كان يعمل عمليات قلب. لو كان يعمل عمليات قلب يعني زلمة له سنين، مش انه والله ابن امبارح بيعمل عمليات قلب، بالاضافة طبعا اللي عمله على السوشيال ميديا ما بعرف كيف. يعني الزلمة اساسا هو مش شغلته كيف الناس بتسلموا حالة. طبعا هون منروح بقى للب الموضوع، هيدي الحالات عنا منها، انا مش عم بتقصد مصر، تعرفوا انه عنا منها كتير، كثير من الظواهر اللي صارت موجودة واللي بيطلعوا يزدون النصائح الطبية للعالم دون اي حاجة لمعرفة الشهادات وكذا، والناس بتسمع لهم نتيجة سببين للأسف. السبب الاول هو الحاجة، والسبب الثاني هو الجهل. الحاجة الناس اللي بسبب فقر الحال صارت بتحاول توفر وتسترخص وتقول لك انه والله فلان مجرب، وطبعا هن بيطلعوا لك كذا حالة بيكونوا دافعين لقرشين لحتى تقول لهم انا استفدت على هذا النظام وكذا، والناس بتصير بتصدق. والجهل، الناس اللي ما بتبحث ما بتسأل انه هذا الطبيب وين شهادته وين دارس شو الخبرة تبعيته، وصرنا منسلمون انفسنا، وهيدي حالات منتشرة وعم تسبب ازمات كتير كبيرة، وانما فرقنا معه هن بالنهاية بدهم يحصدوا اموال، بدهم يحصدوا شهرة، وسبحان الله يعني بيفكروا انه هيدي الكذبة بدأت تستمر، ما بيكتفوا بنشاطهم السري ولا بيكتفوا بنشاطهم العلني على السوشيال ميديا، صاروا بدهم يطلعوا على الشاشات ويعملوا مقابلات ويقدموا نصائح. كنسنا الامعاء، بلاقينا مقلة لازمة، لا هاي معولة في جسم في امعاء، شيلي هالامعاء يا مدام، بيوقف النزيف. هذا يأتي من بعد ضجة نظام الطيبات يلي كنت سمعتوا فيها سابقا مع الطبيب يلي توفى الدكتور ضياء الدين العوضي يلي توفى عن عمر 47 سنة إثر جلطة بالقلب حسب بيان وزارة الخارجية المصرية، لينهي بذلك موجة من التكهنات حول سبب الرحيل. كان اخترع نظام اسمه نظام الطيبات الغذائي يلي صمموا لحتى يلغي الأدوية. لا الأدوية لا سوى يعملها، مش الاختراع هذا الدواء ما له أي لزوم، أنت بس ضبط أكلك وهذا النظام تمشي عليه، هيدي الأكلات الحميدة وهيدي الأكلات الخبيثة. نظام الطيبات يلي بيقوم على جوهره على تقسيم الأطعمة لفئتين، أطعمة خبيثة وسامة يرى أنها تسبب الالتهابات ويجب استبعادها، وأطعمة طيبة يعتبر أنها مستشفية لأنها بحسب طرحه سهلة الهضم وتقترب بقوامة من الحالة السائلة. هلا بعيدا عن تفاصيل النظام، وفي ناس لهلا بعدها مصدقة، يعني ناس طلعت لك بنظرية ماما قتلوه رغم انه طلع تقرير طبي من الامارات وبعدين رجع شرحه لسه بمصر، طلع بين بوزاره الخارجيه قتلوه، هودي تبعون الدواء عصابات الدواء قتلوه لانه صاروا عم بيدلنا على نظام وكان يجيب لك شهادات يوميا فلان استفادت وفلان كان مع القلب وفلان كان ما بعرف ايش استفادت، واخر شيء كلهم هن زيتوا رجعوا طلعوا هلا يقولوا لا والله نحن لا استفدنا ولا شيء، كنا منضرين بس كنا عم نقبض لنا قرشين. الله يرحمه صار دنيا الحق. هلا انا حضرت له كم فيديو كمان زلمه ما بس كان يحكي بالطب وهو اساسا مفصول من نقابه الاطباء، هو كان يطلع يحكي بالتنميه البشريه بالعلاقات الزوجيه بالامور الدينيه كله بكل شيء يوميا لايفات لايفات لايفات. النظام بيعتمد على كل سكر قد ما بدك، مي اشرب واطلي بطاطش، لشو كل هلا دواء، لشو الدواء دجاج اوعى بالك تاكل الدجاج، دجاج مضر جدا، بيض يا يا مشتقات الألبان والأجبان اوعى تاكل منها. كل الأمور اللي نحن معودين عليها. هلا بعرف الوقت ضيق ما بيساعدني وهذا موضوع بده كتير من التفاصيل. الخلاصة اللي بدنا نطلع فيها يعني ما فينا نصدق كل هالناس، أنا ماني عم شكك بالجميع بس الأغلبية نصابين مش من الآخر، يعني ما فينا نقعد نصدق ونرمي إنه يلا إنه بدنا نسترخص أو يابا بدنا نوفر أو والله فلان عنده كذا. بعرف تماما العقل السليم بالجسم السليم، الواحد إذا عنده شوية عقل بيعرف تماما أنه قبل كل شيء ما في نظام بيمشي على كل العالم نظام غذائي، لأنه كل جسم له مكوناته وله مكان بيستفيد منه ومكان بينضر منه، فبالتالي أنت مفترض إذا بدك تتبع أي نظام غذائي بهوس الرجيم الماشي هلأ والأجسام الجميلة رجالا ونساء مفترض تستشير طبيبك، يعني سواء صيام متقطع سواء الأنظمة الأخرى، مش كل الأجسام بيناسبها نفس الشيء. وطبعا أنا بصدق تماما أنه طريقة الأكل هي تعتبر من الأمور الأساسية لتنظيم جسم الإنسان خاصة مع التقدم بالعمر، هيدي كلها من الثوابت، بس ما في الإنسان يخترع برأيه أنه أنا بدي امشي على نظام كذا، لا بدك تسأل طبيبك بدك تعرف إذا بيناسب جسمك ولا لا. ما فينا نصدق كل هالخرافات لأنه هيدي مين بيدفع ثمنها بني؟ مش أنتوا عم تدفعوا ثمنها؟ هودي الجماعة طلعوا أرباح هائلة من وراكم وآخر شيء أنتم ضريتوا ما استفدتوا. إنسان بده يشغل عقله، ما في هيك يسلم حاله بعيدة جسمك أمانة، يعني ما شو عندك أغلى من هيك؟ مين اللي بده يتوجع؟ مين اللي بده يتألم؟ مين اللي بده يعيش هذا الوهم غير اللي بيكون دافع الثمن؟ فالحذر كل الحذر من هودي الأطباء المزيفين المنتشرين، الطبيب بده يكون معه شهادة رسمية مسجل بالنقابة، شروط معروفة جدا، ما تروح نسلم حالنا هيك لمين ما كان أو أي حدا مشهور والله عنده ملايين المتابعين وخلص هيدا هو يا باب هيدا بيجيب لنا العلاج الناجع، لا لا مش هيك القصة. هلا بعرف كمان في مقولة بيقولوا الإنسان طبيب نفسه، ايه هو بيعرف شو اللي بيناسب جسمه شو اللي ما بيناسب جسمه، بس هيدي مقولة عامة، يعني بلا ما بدك تمشي على نظام غذائي او لما بدك تروح على نظام علاجي بده يكون عندك شخص مختص يتابع، ما فيك انت من تلقاء نفسك تفوت بهذا الموضوع ولا بكون عم ضر حالك مش عم ضر غيرك، وعم تضري حالك مش عم تضري غيرك كمان انت، يعني مش عم تفكر حالك انت أذكى منهم. ضمير هودي بقى اللي بيطلعوا بتجربة صحة العالم ما انتلكن اخر همه، يعني زلمة حتى بالعلاقات الزوجية العوضي كان يحكي وقال لك المرأة طلقها واضربها كان ينسى العلاج عنده للعلاقات الزوجية ضرب المرأة.
1: الله.
0: الله فضحتنا مواقع التواصل، فضحتنا أخلاقيا وطبيا وثقافيا. شو بده يطمن؟ ليطمن الإنسان، الإنسان بيطمن لما بيشغل عقله. أهم شيء هذا العقل، هالمنحة الربانية، الهدية العظيمة من رب العالمين اللي عندك إياها براسك، تشغله دايما وتفكر، ما تخلي غيرك يفكر عنك، ولا تخلي حدا غيرك يأخذ القرارات، وتأكد أنه كل الأجسام ما بتشبه بعض، كل جسم له طريقة للعلاج.

هاي على سيرة غنية دارين حتشيتي راحت فراطة وطعمها شوكولاتة. نظام الطيبات بيقلك كل شوكولات ما بدك سكر قد ما بدك. هاي بذكرني بجدي الله يرحمه قال لك معك أملاح صف لك شوية سكر، معك سكر شوف صف لك شوية ملح. هاي ليش بسيط. ما يطلع لنا بكرة شي حدا مبدع من هودي الأطباء المزيفين إلك سف لك شوية نمل هو بيشلك السكر وده اللي بتشفى من السكر. شفت كيف تكتيك تكتيك يا جاهل.

فضحتنا مواقع التواصل والله. مش بس من ناحية قلة التعري واللحم الرخيص، ولا من ناحية قلة الأخلاق والشتائم وانتهاك الأعراض، وصولا إلى الأمور الطبية والأمور الصحية والأمور الثقافية والفنية. عادي الحياة هينة بقى أملاح تسفلك معلقة سكر، سكر معك سكري بسفلك شوية ملح كل يوم، ما كان الله يحب المعصمين.

لا هذيك الطبيبة بتقلها بالمقابلة للمذيعة قال لها سبع أطباء حاولوا يعالجوها بموضوع الرحم. نحن كنسنا الأمعاء, كنسنا ونظفنا الأمعاء. ليه الأمعاء؟ في جسم بني آدم في أمعاء يا مدام, شيل الأمعاء تزبط. زبطت وقف النزيف الحمد لله. يلا يعطيك العافية. بلاش هيدي بلا بطيخ. الناس بتدرس 10 سنين لحتى تاخد شهادتها. هي قالت لها سبع أطباء بعرفوا. أنا اللي عرفت بكل ثقة بيوقعوا حالهم بحالهم. يعني طبعا هي لما هالتصريح ما كان لرفع عليها دعوة ولا اكتشف انه اساسا مش دكتورة وكذا. وفي مثل امثال, في مثل امثال. يعني انا مش من جماعة التيك توك بس بيخبروني قديش في اونيكي منتج. هلا بفهم موضوع العلاج بالاعشاب, هذا انتشر سابقا. بيقلك الاعشاب ان ما فادت ما بتضر, انه اسمه من الواحد عم يغلي شغله ويشربها. بس والله صرنا عم نروح على مكان اخر مختلف فيه كثير من الضرر. يعني هي هو اسهل علاج معروف. هذا انت لما بينتزع عندك اي شيء بالبيت بالمكتب شو اسهل علاج عندك؟ ايه في وضوي. فالانسان نفس الشيء في وضوي بيجي بيشتغل بيقلع عاجز.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الأربعاء بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. معقول في بني آدم بيمشي بأمعاء؟ أنتو كمان شو التخلف؟

العلاج سهل صدقوني. طفي وضوي انت بس طفي وضوي وشوف كيف بقلع بيرجع. نعود ونلتقي في الغد ان شاء الله. دمتم بخير واسعد الله صباح الاحرار.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور. دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح حفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.
4: Your name here. Tripoli FM.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق صد صد صد صد صد صد صد صد صد صد صفر تلاتة ستة تلاتة تلاتة صفر تمانية سبعة صفر ستة أربعمية وخمسة وتلاتين ميتين.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي 06 445 255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلن بقلن بقلن بقلن بقلن بقلن بقلن بقلن بقلن بقلن بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع الضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-48-5.
2: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز أريا، مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: بتوجع بالتن.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الازواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello، ما حدا مثله.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.